0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: كارمن تكمجي and اياد الرماوي sing قلبي علينا.